لدور من تبار ديوران هشتنا دوين كتابيرو ريكي مولي خو كريه نوني سار سيلي بارفو سار جيون لمواردن لدور تا اور خوريه لدلي مواردو وارا وارا كتهولي مبوينه وارا كاز دور تا كاتما چه هولي دور باره ما اور كرن كتهو ما قطعه ما طول كرن وجوه ما خوه كرن ساركون ينوه تا پرس كرن قاكاز كيشونو تا نابود رومو چوفي مبندر يونو نوف دلمي ات بدينو وارا سار چوية خاكي لبار بمو وارا وارا كتو هولي مبوينه وارا كاز دور تا كاتما چه هولي روكو كتو چوية بسار بارفه رجي تا غاريون رجيتا لسار بارفه نادين لحستر چوفي مدو دين زوني كتو ايچي دلمي ده ويساوه شنو تا لمخستن تبدينو هم بار زوزه چتا ايتا خستنو

شتات يا باي من خوني كي لخون اخذت يا حوالا من خوني كي لخون اخذت يا يا يا فرحو دقود شانا يا كري منو يا يا تعبير اخوات تقول هو لا بي او تشو تالاني كوشيك بابي يزيد نادي ساني باس كيم لاني ايام والله صلاوك بي صالي ايام والله نقول قلبنا شفين حلال بي ويلي ايام ده بلدي خوش ميري

سر سر بنا ببارك مسو عمر الغراب سردار جيائي ولا من أجل قرالك يدلي قتب لايت في شاي قابل موات روجي عيدان وشاي دلالك يدلي من أجل أخرى البشاق يا زراب دائي أزل قاشي سكري بمنا عينك يلسل من بري جامعي شق وشمال دجل تيري جروي دائب شبالا مقاري غزالة تيرالي خيائي مدينة وكوبان دكرت قوحي لا قلي محرومي دستي تبشكي تشاوي تبشروني ترجاجلي

مدينه وكوبا دقلقو ويلا قلي محرومي تشكرو واي تشنكر مالا بابي خرابي سبي تشكرو واي تشنكر ولا تيبي سبي رابو قستا مالا مكر تدسي خوابي تجو تجرار يا كاني كابيا مالا ممعنكر ازيل سري ريكاتر مال خرابي سبو تيدر بازبو شماج مراس لامنكر نانا ولا قلي بسيدن قادي قرقادي دقلو لولا وكو محرومو مالا بابي تشكرو شبت يوم سونا قسم.